تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وك

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

0: عظيم
1: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

عفوان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

مَثَلًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

0: عقاب
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: قاموا
1: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الصِّرَاطَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يخونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أبوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

فافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى وعندهم سوء الخلق وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين، فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك، حتى لو صوروا لك ذلك، وعلينا أن نعلم، علينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة
وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب اختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدحض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصراً بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري. هناك غزو فكري، ذكرت قديما كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم، وهكذا. انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه، إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار، أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه. وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه. في كتب التاريخ، ومن يقرأ في كتب التاريخ، كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصيب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير. هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين، بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة، قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة
الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به. هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا، نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا. هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم ويريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو، والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم فقال هذه سبيل الله، هذه سبيل الله، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء، الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا؟ يتيمم. انظروا، هذا هو اليسر، الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما أنا، يريد أن يتعبد الله، قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا، إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقام على المنبر فتكلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري، الغزو الفكري، فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود، قال أهل العلم
هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة ستغزو دولة واضح، الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به، يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة، من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا، من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن، وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري من آثارها، أو الذي لا بد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشفي ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل
من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي التشدد ومجاوزة الحد. وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة، إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر، قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبناءنا قد يكون في الابتدائي، الخامس، السادس، في المتوسط، صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازاً، وجهازاً ذكياً، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحاً عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر، كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم، قال كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة
يريد أن يقرأ عليه القرآن القرآن، فقال له ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب، وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن، الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد

وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة، هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا، وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس إيش؟ مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير: وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة: طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجوراً عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيراً. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم فقط، لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني: لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر. وهذا أمر واجب، طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه اجتماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم و

الله عز وجل أمر به وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد، ضعف البلد وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه، فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا، قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك ادعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع،
ويستقر الأمن وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الْعَبْدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ 4 أشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء

نفسها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يُخَالِفُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،